0: ايه النبزه بالتو نبزه بالتو سوا وقت تتخاطي
1: كل توب تتزا منو
0: ايفا ايفا كل توب اللي قد يشور شين الريجلر هوز نكس ويتش ادر جيبو لسكوندو ليلي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيفي منيح لك ما يديقوك With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs Weekdays 3

0: كان تعجبني واحده من الديسكي فافوريت تي اي اللي ندقوها منك فيرا نهوب يا تشنس ما خافنا
1: ويس
0: ذكر لروي جاستن بيبر ستاي كان ديك وقت جيمي تيرن اند وين من ار وين اون بي بريكفاست البي راح تاكلنا تتليتا اتنملوا هذا البيتشا الشول
1: ركنه جديده ركنه بوزيتيفا وركنه اللي توصل مساج
0: يس البي راح رجع كان للشيريل ان ماكي جي اللي سمعتوها فوق تيك توك زغور مش فورسي ودانا واش جارة
2: بونجو جيمي تيرين وين كلوش سوا
0: اهلا رايتي
2: طيبة طيبة
0: داك لا ومن فين تسمعنا
2: كنا تطليبة ايدان ام هفنا طيبة وايدان هست الفريفة
0: طيبة نحصو امي اكا نتبزاش يون حصو امي اكا ملا هنكن تاولك السيقلة طيب شيريل ونمشو الكووت اوف the day tlaqna
2: Eva Eva
3: quote of the day ma Cheryl and McKay
0: tlaqna Cheryl
2: meta tipponta su bike lane xihat ftakar li kollok tlita swaba oħra li pontaw lej
0: grazie ħafna Cheryl leġa dila
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Grazie a tutti al quote of the day, Cheryl and McKay.
1: Grazie Cheryl, tal positività da lodo.
0: L'ikbar bonjour possibile, Cheryl.
2: Bonjour! Uè!

0: تعجبني أريانا جراند هيت ذات اي ميد يو لاف مي على ذا لودو
1: ام على
0: هاف يا رات الدور نتبرن تمام ولا ما تستورديش من اوف تيتل هنيور
1: كمان فويت
0: ايت تاع دلوا سيات انا فيلم كي نشرب نتوما السيك لا
1: هي طلعنا

0: طيب بويز سينا سبايرو داون ذيس هيل على دالودو اكفدو او اتمينيان اسن 20 بونجو كبيرة الاربع في لودو بهالسا في 23 جراد ام برا نسبر لقيتو جدا شايفتاكم يا كلاتي بزاوش
1: اسحانا
0: ايه انجيبوكم فتاكم مهنا ايفا فيرو فيرو فيرو
1: اسحا تبدا سيو اسحانا
0: نا ايفا اكو اكو ام لي اللوم اللوم ما حاطت لها دا شيء نكتر مش خزين من سولتو هذا فتش عملت بالكوبلة من تلجي ما اما انسو ما مش تعمل بيا يكون انا اودو خي اسمع البيرا ام جرات الستوريا عملت شهاجة مش تنسى اسلي لكترين
1: شامل
0: تايت شامل يكمل الهاجة طيبة ايو لا طيب وانا شن نسي ازو انبارا اللي شي انبارا تسانت خفنا خفنا خفنا
1: ياك امبارات سانتي عليك حاجة كبيرة
0: اما كنت تسبيتش في كانتو نيرا اما ما
1: اتكونش تفشتا بطامي
0: في السنس بطانش كولو كوبشنز
1: سبيغان نشجارة
0: ملا البيرا طيب شربت حفن الماء قد نبرو نشرب داشي نلما مش هزين
1: طيب هي عدك شجة طيبة
0: ايفا ناف اما مبات
1: ستفتاي لجها جوهرة
0: لا لا لا اما مبات كولوك تاف كيف الزور
1: مشاك
0: في الكاستان الكاميرا تاف الكتشينا بموت فريكوينتي تاف كيف بيش داك للما اللي دخل تيرجا يخرج قول بيرا كنت ياد برا وديس بيشات ارجنسة كبيرة اما كبيرة حفنا حفنا حفنا فيرو وقت ملحنا تخلجو كافيتريا اتنهو كافيه ات انصما او انا ملوزو من الكافيتيريا بدان الموت
1: فرنا
0: ودخلت في الكافيتيريا كي اصور لو في سيناريك او تال الرجيل كي نعمل كيو تمن كي نعمل كيو الصوت ما يكونش
1: سترام بادي
0: نا كي نعمل تويلت ويها تال الرجيل وتويلت ويها تنسا وين فوست الرجنسة بالرجنسة كبيرة اللي كلي كانت فرا كبيرة ومبدا حال اخر ويخت وطر تنسا كنا فيلبل
1: ايه
0: وما ما فلاحتش ودخلت في تنسا إسا استنى نقرا كنت اوفيمنت كنت اوفيمنت فيرا ريسبكتفول الفات الاث نعمل وزو من الكاميرا تنسا كيف نجي بيش نهرج اويك اويك في تجيك انسب مارا مدزو اتا نيدو ايا نيدو كلا همسين ودي اوفيمنت رات نهيرت كنت تستنى بيش تدخلي
1: مشيك
0: ومبات بروفايت بنجلا دورت لي البيب ام سو سوري اي دينت ريلايز ذا تير ذات ودي ما ممنتي
1: بروفاي بنجلا
0: مبات ودي ما بلاتيش بس بيتي بات فيرا كرهت لي
1: سيريا فيرا
0: ايوه
1: كنت فورينير
0: ايوه برانيا
1: ما عادش تجوستا
0: لما جوستاتني ابسولوتامنت شي شي شي
1: فور سيكن هاي على اي وكولو وراتك زيت
0: صدق الهين التواليت هالرجل كنز فويتا
1: ايه طيب بفرا وقايتا جاي
0: ياك هو كنت ورجلت تو صدق خلص بيتشي
1: ملا سوري طيب ملا دو عندهم الساينز مش هالراجوني
0: ما نفش عمل تشتايب يا ليه ما ايضا ليش كونش يعمل
1: ما نهوس لي عمل تايب يا
0: ليه ما دي كنت ورجلت اتنين دكترين كنت ورجلتها
1: اما كم كنا مقابلك حفنا
0: لكن ام واخد ودق اورجنسا كنا
1: بس ايش تا قديمك اسمه اورجنسا هي عامل مالارت
0: لنسخيكم بقى